مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا عارفين ليه.

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا.

ميوزيكونت على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

خمسة اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

معايا في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معاك.

إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم

محمد يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت

لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: أنا ثان
2: عيش اسمي حق.
0: الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله.

ولا خمسة. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا

لولا أن يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها

0: قول
1: وتناجر بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

بين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن

كان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن

ربكم ولدا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله

إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.

ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم

جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا

0: يغضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله مولانا العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون
1: إلى السجود.

المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم.

بالدموع مزمله، ارحمه واشفي عليه له يا شافي. واذا الامور تعثرت وتعسرت، قال هناداك فجد يا

بكسبها أجمل هدية. ما نحرمش الأمر منك يا حبيبي، ما نحرمش الأمر منك يا حبيبي.

جنبي كل بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي وانت جنبي كل همسة كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي وانت جنبي كل همسة كل لمسة ألف شمعة

افداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادمع فكرك انا.

لو تنساني وانساك وتريني من سجفاك واشتاق لعذابي معاك والأسف.

عمي الليل نادي وبعت روحي تصحيك أمي اللي شاف

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على gnv.com
2: كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهل خاطر بأسوان معان العاد أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم
3: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكارية الدار البينوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
4: توا 8 متاع الصباح على مدار
5: Retour du programme sur votre radio.

0: يحب يتهنى على الكارية الدار البنوم والمصروف. بعدها يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: مع جي ان في ديما فما جديد. لتوين سالم سافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على جي ان في.com.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: سي لا بوب. نادي جون ليون يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعدها يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على جي ان في بوان كوم.
2: Retour du programme sur votre radio.

0: فاهم؟ اتنعوش
1: اتنعوش.
2: مونتاج مونتاج هاي هاي منور ريز منور ريز.

0: la suite après la pause.
1: C'est la pub. نادي جون ليون يحب يتهنى على الكاريا الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي والي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على جي ان في بوينت كوم.
3: Retour du programme sur votre radio.

www.mfmtmusic.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تيوني، راديو ام اف ام تيوني، وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

Jam. She's crazy like a fool.

على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام جي. ديما معاك.

0: لابوب. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العار. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: نادي جون اليوم يحب يتهنى على الكاريا الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: توا العشرة متاع الصباح على مفاتيح. Retour du programme sur votre radio MFM.

0: MFM اتنعوش
1: اتنعوش.

0: كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معان العار. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريان، الدار، البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون. برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
2: توا 11 تاع الصباح على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
3: Al-Megiz. Al-Megiz. Al-Megiz.

0: اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

0: علم قياس.
1: أما فهم؟ اتنعوش.

علم قياس علم قياس ام اف ام اتناعش

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض السوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض السوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: ديتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريا الدار البينوم والمصروف. بعدها يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بسوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسه اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي والي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على gnv.com.
4: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MV.

على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كان تريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كان تريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على gnv.com.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Taoua. Mavisera.

بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حنعشق تاني. افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حنعشق تاني.

MFM 12

ميك انت ميوزيكونت على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

0: c'est la vraie la pause. C'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه اللي مسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على جي ان في .com.
2: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اوت. تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهى الخاطر باسوام عال العال. اثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العوده المدرسيه، صناعه تقليديه وجهاز العروسه. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
3: توا ودي ساعتي Retour du programme sur votre radio.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.
2: وقعت لا شالني عما ولا خا بتت مطعون بسيف القدر.

0: كوبا. كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتلعي ويزهى الخاطر بأسوان معال العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على gnv.com.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهى الخاطر بأسوان معال العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
0: Sur votre radio, MFM.

0: لابوب.
1: كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتلعي ويزهل خاطر بأسوام عال العال، أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
2: مع جي ان في ديما فما جديد. لتوين سالم سافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على جي ان في بوان كوم.
3: توا الخمسة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معال العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

سي لا بوب توا الستة نتاع العشية على مثال retour du programme sur votre radio MFM. كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتلعي ويزهى الخاطر بأسوام عال العال، أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

18 après la pause. C'est la pub. كما كل عام المعاهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اوت. تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهى الخاطر باسوان معال العاد. اثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العوده المدرسيه، صناعه تقليديه وجهاز العروسه. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 اوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجات في انتظاركم.

0: من راديو أم أف أم نرفع لحضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض السلسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض السلسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
0: توا السبعة متاع الليل على Retour du programme sur votre radio. MFM.

هاي نميه.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
0: Sur votre radio. MFM.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معاك.

خمسة فام في المهدية، 104.5 فام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

لعيوني ضيا من وجني تكشى نور يا بوشرق علي.